إزاي زودي مقوع حساب لبخاء اسمرلتا يزي أغير يحقسك إزي دمات عارينات كاديز ودي تلك أديها أزي